يلا سجل عنا نين نيلة رقط مور يلا سجل عنا طلا فاس كانت مور يلا سجل عنا نين نيلة رقط مور يلا سجل عنا طلا فاس عنا نين عنا نين عنا نين نيلة رانا طلا رانا طلا رانا طلا فاس عنا نين عنا نين عنا نين نيلة رانا طلا رانا طلا رانا طلا فاس قط مور يلا سجل عنا نين نيلة رفع عشل خانة بشر هم طلا فاس قط مور يلا سجل عنا نين نيلة رفع عشل خانة بشر هم طلا فاس عنا نين عنا نين عنا نين نيلة رانا طلا رانا طلا رانا طلا فاس عنا نين عنا نين عنا نين نيلة رانا طلا رانا طلا رانا طلا فاس قط مور يلا سجل عنا نين نيلة رفع قط مور يلا سجل عنا طلا فاس قط مور يلا سجل عنا نين نيلة رفع قط مور يلا سجل عنا طلا فاس عنا نين عنا نين عنا نين نيلة رانا طلا رانا طلا رانا طلا فاس عنا نين عنا نين عنا نين نيلة رانا طلا رانا طلا رانا طلا فاس